رجل ذكر فال القدزة فال القدزة جاي حبس طوي بندن بندن يا قدزة بندن قدزة فال يا مزاب من يبون جار ميامو ويطور وانجن جار أغرق قدزة

بال بنت جاب مقدورة مقد أفامي واتو بنت تبوك مجيزة مغد مالك مجيز نظام مرب دير أوتر جيز أبيجي تكبو بنت جيشي وارو بكودة جيشي نرجيش جمت فاتو

عبدالم على اجمل فرد عبز القلب بالعجل وشارب ابليس يتباي وين برم

جميل سيد احمد جميل شيخ سيدي اسماء النساء امام جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين ناصر سي ركي جميل شيخ احمد ديانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل انسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كوركين داي تالي بي جميل شيخ تيجان سريد ابو العباس احمد تيجان

براوناني ونذكر سيدي جميل لا عندك سيدي جميل ما موبايل يوك منصور مو سيدي جميل

ابو زيد في لجار بيرسلن ما كفير ربان جاي ما كلار يكسر تبال شرطي ما كناخ دار اني جي جوب مينيو سو جي جوب واجو جوب جوب شيخ بو جي بي سور مولار باسام توك دال لي گل ني بو كو بولي موت كو نام جي جيب مو غي نورو مول موم دانا كو نياب يور

البرد قيد ومرض جام يا زنفات يا مكوال هل الدار كنت نتبر نبوك مالك ما دار

جابتكم مرة ربي أدنى باب وذكر فال وجو الخديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تو تاولو ما سامبو مي يوبون شور مي

في السماء تعرضت عروض الإسماعيل بسائل مفصلي وبيرر خدر لا يرى مخفا وإذا ما بغى بن خلفي أنصرف له السكون وسكون أننا لم يهوي خدي أخدي لهم نزاتي فقال لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال ترى قبيد بنا معنا قرت بير يا عمر لقيس فانزل فقلت لاسي

بتاثرت علي وعلى الفضل لم تعللي فقالت يمين الله ما لك الا تقول وما اذا ترك لغواتي تنزلي خرجت بها ناسي تجر وراي برانا على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى الى صعاب فتمالت على يدي المنخسي أعرف بالله دارج محمود محمد فادي مرام ايرام دما بوليسيان علاج محمود محمد جاغرف سامود غوركوري فوني تشلي بوموي جاي بوموي جيبيري بوموي سايدو.

0: لا تقول لي شو بدأ لا تستن إلا كذا تو بخانا مو بخانا مو بخانا إلا إنت بخانا إمبيل لا تسخلا هذا
1: Thank you.

ات عمر ام يوم القتلو تايوم يا هوبا يا يوم بتر الجنو تايوم يا ات عمر ام يوم بتر الجبو